قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد

أحد ما رآ أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
3: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
2: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
3: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
4: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
3: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
4: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
2: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
4: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
3: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
2: أوه والله البلعاوي مدللنا.
3: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
5: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: على الرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل للمزيد ptuk.edu.bs
3: فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال، تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: على السوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
8: فجر اف ام. خلي الموجة على الموجة، 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: لأن التعليم حق للجميع. توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار يرجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني ما هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

كملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مستر عسلي علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر اف ام الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.ps.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
3: لوجي لاند هون العنوان،
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف
3: ام. تعرف ان آية واحدة في القرآن سبقت كل الجهود المبذولة في سبيل حل النزاعات المختلفة بين الناس وتنظيم العلاقات بينهم، بدءا من جهود الفلاسفة وعلماء الاجتماع والباحثين، وانتهاءا بالجمعيات والمجالس والهيئات الحكومية وغير الحكومية. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. هذه الآية الكريمة التي لا يقتصر معناها كما يعتقد الكثيرون على الوفاء والاعتراف بالجميل والفضل وحسب. الفضل هو الإحسان والمرتبة التي تفوق العدل. العدل كما هو معروف فرض واجب على كل مسلم، والإخلال به عليه حساب. لكن الفضل هو عملة الله في التعامل مع عباده، ولو عاملنا الله بعدله هلكنا. لذلك لم يفرض الله الفضل علينا، بل فرض العدل فقط، لكنه وصانا برفق وحثنا ورغبنا في الفضل. خذ مثلا قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذا عدل، لكنه سبحانه أرشد أهل القتيل إلى الفضل وقال بعدها: إلا أن يصدقوا، يعني إلا إذا تنازل ورثة القتيل وعفوا عن الدية فإنها تسقط، وسماها الصدقة. وهذه التسمية فيها حث على العفو وتحبيب فيه. أيضا قوله تعالى في شأن الجنايات والجروح وقصاص: عدل، لكنه سبحانه بيّن الفضل هنا وأرشد إليه فقال: فمن تصدق به فهو كفارة له. فهذا ندب إلى الفضل وترغيب فيه. ومثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وغيرها من الآيات. يجب على المخطئ أن يعتذر، هذا هو العدل. لكن تخيل أن يبادر صاحب الحق بمد يد الصلح لمن أساء إليه. العدل أن ترد المعروف بالمعروف، لكن كيف إذا رددت الإساءة أيضا بالمعروف؟ كيف إذا قابلت الإهمال بالاهتمام، وقابلت القطع بالوصل، وقابلت البخل بالكرم؟ أليس في ذلك فضل لكثير من النزاعات وحل لكثير من المشكلات؟ العلاقات الإنسانية تحتاج إلى الفضل أكثر مما تحتاج إلى العدل. الحقوق والواجبات تضمن لك حياة مستقرة، لكنها لا تضمن لك حياة سعيدة. في الزواج مثلا عليك واجبات ولك حقوق. إذا قصرت زوجتك في أحد حقوقك مباشرة يسقط عنها أحد حقوقها. 1+1=2، هذا هو تصورك، لكنه ليس ما أمرك الله به. إنما الفضل مقام آخر به من التغافلات والتنازلات والتضحيات والإيثار على النفس ما به، وبترك لك مساحة تخيل الحياة بهذه الطريقة. إذا ما ترك كل ذي حق شيئا من حقه على طيب خاطر. نفس الأمر يمكن تطبيقه في الخلافات والنزاعات وفي شتى أشكال المعاملات البشرية. والفرق بين الفضل والعدل يوضح الفرق بين نظرة الله لعباده ونظرة العباد لبعضهم البعض. تخيل أن الله الذي خلقك وأنشأك وسواك إنسانا ورزقك وأنعم عليك بنعم إن حاولت عدها لن تحصيها، إذا عصيته عصيته بنعم. جوارحك، مالك، هذه نعم. وإذا أطعته أطعته بنعم. ومع ذلك عندما يحاسبك يحاسبك بالفضل لا بالعدل، وتأبى أنت المخلوق الضعيف أن تعامل أخاك ولو بقدر ضئيل من الفضل. يبين القرآن لنا أن أهل الجنة نوعان: أبرار مقتصدون، ومقربون سابقون. فالدرجة الأولى تحصل بالعدل، وهي أداء الواجبات وترك المحرمات، والثانية لا تحصل إلا بالفضل، وهو أداء الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وكما قيل: طريق الآخرة واحد والناس فيه صنفان، فصنف أهل العدل وصنف أهل الفضل.
2: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر
4: أف أم. لما دخلت سنة 18 من الهجرة كان عام الرمادة، أجدبت أرض الحجاز واسودت، وجاع الناس جوعا شديدا، ولم يبقى عند أحد منهم زاد، واستمر هذا الحال في الناس 9 أشهر حتى خرجت الأحياء إلى المدينة ولجأوا إلى أمير المؤمنين عمر، فأنفق فيهم أمير المؤمنين ما كان في بيت المال من الأطعمة والأموال حتى فرغ عن آخره، وألزم نفسه ألا يأكل سمنا حتى يكشف ما بالناس، فكان لا يشبع من إدام حتى اسود لونه وتغير جسمه. كان عمر يصلي بالناس العشاء ثم يخرج إلى بيته فلا يزال يصلي حتى آخر الليل وهو يقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي، اللهم لا تهلكنا بالسنين وارفع عنا البلاء. ثم يخرج فيأتي أحياء المدينة فيطوف عليها ويطعم الناس ممن جاءه من قبائل العرب، ثم يأمر بإرسال الدقيق والتمر إلى بيوتات المسلمين بما يصلحهم شهرا بشهر، وكان يتعهد مرضاهم ويصلي على موتاهم، وكان ينادي في الناس: أيها الناس، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وسلوه من فضله واستسقوا سقيا رحمة. كتب عمر إلى عمرو بن العاص بمصر، وإلى سعد بن أبي وقاص بالكوفة، وإلى أبي موسى الأشعري بالبصرة، وإلى معاوية بن أبي سفيان بالشام، يطلب منهم أن يمدوه بالأطعمة والأكسية. فأرسل إلى عمرو بن العاص عامله على مصر من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص: سلام عليك، أما بعد، أفتراني هالكا ومن قبلي، وتعيش أنت منعما ومن قبلك؟ فواغوثاه واغوثاه. فكتب إليه عمرو بن العاص لعبد الله أمير المؤمنين من عمرو بن العاص: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد، أتاك الغوث، فالريث الريث، لأبعثن بعير أولها عندك وآخرها عندي. فبعث في البر 1000 بعير تحمل الدقيق، وبعث في البحر 20 سفينة تحمل الدقيق والدهن، وبعث إليه 5000 كساء، وبعث معاوية بن أبي سفيان 3000 بعير تحمل طعاما، ووصلت من العراق 1000 بعير تحمل دقيقا، وقدم عليه أبو عبيدة بن الجراح في 4000 راحلة من طعام. ثم أخرج عمر الناس إلى الاستسقاء فخرج، وخرج معه العباس بن عبد المطلب ماشيا، فخطب عمر وأوجز وصلى، ثم جثى على ركبتيه وقال: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا. ثم انصرفوا راجعين، فما بلغوا منازلهم حتى سالت طرق المدينة، فتحول الحال إلى الخصب والدعة، وانشمر الناس عن المدينة إلى ديارهم. في عام الرمادة لم يكن الناس ينتظرون معجزة، كانوا ينتظرون حاكما يشبههم. والعجيب أن عمر لم يقدم حلولا سحرية ولا خطابات مطولة، قدم شيئا أبسط بكثير: أن يعيش الأزمة قبل أن يطلب منهم الصبر عليها. جاع معهم وسهر الليل يدعو لهم، وكتب للآفاق يستنجد لأجلهم لا لأجله. وحين نزل الغيث أدركت الأمة أن المطر لم يكن أول الرحمة بل كان آخرها، أما أولها فكان صدق رجل في موقع الحكم. والسؤال: هل ما زال بين الحكام من يفهم أن الناس لا تحتاج قوة حاكم بقدر ما تحتاج صدقه؟
2: خلي الموجي على هالموجي. 90.4 فجر اف ام.
4: في أرض تهتز تحت سنابك الخيل وبين جموع تفوقهم عددا وعدة، خرج 3000 رجل ليواجهوا إمبراطورية الروم. لم تكن معركة فحسب، بل كانت اختبارا لإيمان لا يعرف المستحيل. كانت غزوة مؤتة من أعظم مواقف البطولة في تاريخ المسلمين. حدثت في جمادى الأولى من 8 للهجرة، بعد أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى، فاعترضه في الطريق شرحبيل بن عمرو الغساني، عامل قيصر على البلقاء في أرض الشام، فربطه ثم ضرب عنقه. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً قوامه 3000 مقاتل رداً على مقتل الحارث، وعقد لهم اللواء، وأمر عليهم زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتضي المسلمون أميراً عليهم. تحرك الجيش جهة الشمال حتى نزلوا معان من أرض الشام، وكان اللقاء بعدد كبير من المقاتلين من الروم والغساسنة والقبائل العربية الحليفة لهم. استعد المسلمون للقتال استعداداً كبيراً، فجعلوا على ميمنتهم قطبة بن قتادة العذري، وعلى ميسرتهم عبادة بن مالك الأنصاري، وبدأ القتال واشتد حتى استشهد زيد بن حارثة، ثم جعفر ذو الجناحين، ثم عبد الله بن رواحة، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد، فقاتل قتالاً محتدماً شديداً، ثم لجأ إلى المكيدة، فغير أوضاع الجيش، وصار يتأخر بالمسلمين قليلاً قليلاً، ليحفظ الجيش ويعيد ترتيبه بأذكى خطة انسحاب عرفها الفكر العسكري في التاريخ. هاب جيش الروم ذلك، وظنوا أن المسلمين يحاولون جرهم لمكيدة خارج أرضهم، فتفرقوا وانسحبوا بعد أن استشهد من المسلمين 12 رجلا، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة المنورة، وقد عظمت هيبتهم عند العرب، وأسلم بذلك خلق كثير. كانت مؤتة معركة خلد فيها معنى الصبر والثبات والتضحية. جيش صغير وقف في وجه إمبراطورية كبرى ليقول للتاريخ إن النصر لا يقاس بالعدد بل بالعقيدة وبالقلوب التي لا تعرف الهزيمة.

هي الطبيبة التي امتهنت الطب، والمعلمة التي علمت النساء، والراوية التي روت عن رسول الله، والقاضية المحتسبة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. أسلمت قبل الهجرة، فهي من المهاجرات الأوائل وبايعت النبي. كانت من عقلاء النساء وفضلائهن، وقد هاجرت إلى أرض الحبشة، فصبرت مع المسلمين الأوائل وتحملت أذى قريش وتعنتهم، حتى أذن المولى عز وجل للصابرين والصابرات في مكة بالهجرة إلى يثرب، فهاجرت معهم. إنها الشفاء بنت عبد الله العدوية، من القلائل الذين عرفوا القراءة والكتابة في الجاهلية، وقد حباها الله من فضله عقلا راجحا وعلما نافعا. أمرها النبي أن تعلم زوجته أم المؤمنين حفصة القراءة والكتابة، فعلمتها، وكانت رضي الله عنها تعلم نساء المسلمين، فحق لها أن تكون أول معلمة في الإسلام. خصص النبي بيتا لها في المدينة، فتحول هذا البيت إلى مركز علمي تأمه نساء المسلمين يتعلمن فيه القراءة والكتابة. كانت رضي الله عنها تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته فتداوي الجرحى، وكان يأتيها الصحابة في بيتها للتطبيب. وكانت الشفاء ترقي في الجاهلية من داء يسمى النملة، والنملة هو مرض يصيب الإنسان في جنبه بقروح يشعر معها، وكأن نملة تمشي على جسد المريض. أصيب أحد الصحابة يوما بهذا الداء، داء النملة، فأتى للشفاء يسألها أن ترقيه، فامتنعت الشفاء وقالت: والله ما رقيت منذ أسلمت. فذهب الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بتمنع الشفاء ويستفتيه في جواز الرقية. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء وقال لها: اعرضي علي الرقية التي ترقين بها. فعرضتها الشفاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منها: بسم الله، اللهم اكشف البأس رب الناس. فقال لها: أرقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتابة. تزوجت الشفاء بنت عبد الله من أبي حثمة بن حذيفة ابن عامر القرشي العدوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور زوجها وينام نومة القيلولة في بيتهما، وكانوا قد خصصوا له فراشا وإزارا لهذا الغرض، وقد احتفظت الشفاء بذلك الإزار والفراش. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يثق برأيها ويقدم كلامها على غيرها، حتى قيل إنه ولاها من أمر السوق شيئا. وذات مرة رأت فتيانا يتباطؤون في المشي، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. ويتضح أن هذا جزء من مهام الحسبة التي قامت بها، وكانت مهمتها أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يخص النساء، وربما مراقبة تعليم الصبيان، على اعتبار أن تلك المهام من أعمال المحتسب في الإسلام. توفيت معلمة الإسلام الأولى في زمن عمر بن الخطاب سنة 20 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فجزاها الله عن المسلمين والمسلمين.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: فصل الرجال كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار إضاءة على أحدث طراز خدمي فوق الامتياز
1: سان موريس سان موريس أحلى قعود سان موريس
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه شاشات العرض الضخمة الزينة الجاتو احجز وانت مغمض عينيك اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس خلي عرسك حديث البلد قاعات سان موريس لفرحة تستحقها
2: معدلك 70% أو أكثر كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs
3: فجر FM كوميرشال بريك فجر FM

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
5: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
6: فجر أف أم

خلي الموجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام. فجر اف

0: الساعة الآن 1 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217. فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.ps.
5: فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2 3 4.
1: بلعب مع إني مش كلاي، ناكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي. كريسبي أيوب عالم تاني.
2: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنيه مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعايه الحثيثه والطوارئ والاطفال وحديثي الولاده والعنايه التلطيفيه والاورام والقباله، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: صوتك والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
3: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات، مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM.

0: البريك فجر اف ام. لان الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: Cambi, es más bonito.
1: كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: كوشات غاية في الجمال واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمة فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: دائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر FM. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمشاريع.

0: الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026/2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: وتسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر أف

0: أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست يا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الساعة الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.